0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيبة رام اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام. راديو أرانا فام. أرانا فام ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: طوائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفروا

0: فيمساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: خلقه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: انوار الصباح، انوار الصباح. سباحة في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران، والقران. انوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه،

0: والعلم النافع، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

0: الله مولانا العظيم، الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان،
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح نور وإيمان
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: أحببتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأوا قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تظل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره، والملائكة تصاحب أهل البيت، وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن، ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنوار الصباح، نور وإيمان،
1: هكذا مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم، ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، تسمعونا على www.rmfm.net، سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمفام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكان في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمفام. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيبة رمفام نهار السبت 13 جوان من العشرة الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من العشرة الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيم سيكن ورا القاعة المغطاة.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع إكيب رام اف ام. مع إكيب رام اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمسيكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمسيكن ورا القاعة المغطاة. بقية الشهر على رام اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحدا كوشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك. كبليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد في شهار على أرام فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك. فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية. وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزيا تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب ارم اف ام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة. مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أرام فام بقية الشهار على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: صبحية الويكاند متسمي علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة، ما لكن فاتتك حاجة عدل موجتك على 99.8 والباقي خليها علينا.
3: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند مع هيلة بنجيمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا راحة في القلب وسكينة في النفس وبركة في الوقت والعمل. يا رب افتح لنا أبواب الخير والتوفيق من حيث لا نرجو ولا نحتسب. اللهم أنر دروبنا واملأ أيامنا طمأنينة واحفظ أحبتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واجعل لنا هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا مليئا بالخير والرضا والنجاح. يا رب إننا نستودعك هذا الصباح فأكرمنا فيه بما تحب وترضى واجعل بدايته فرحا ووسطه تيسيرا ونهايته سعادة وحمدا لك وحدك. اللهم يوما هادئا وقلبا مطمئنا وخيرا يملأ حياتنا وحياتكم. اللهم أمين أمين أمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم نجيكم نهاية كل أسبوع. في العادة من 8 حتى ل 11 من اليوم، إن شاء الله من 8 حتى للعشرة اكسبسيونيل ما خاطر عنا إن شاء الله بعد باش يكون بلاتو اكسترن باش أمنوه الزملاء. نقطة خارجية إن شاء الله أكيد باش تستمتعوا بها. الموعد إن شاء الله باش يكون العشرة فيها. احنا اليوم على امتداد إن شاء الله ساعتين كل عادة ونسوكم مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم الأفانغو على مختلف مواضيع فقراتنا. رفقكم كل من يهب ورابي في الإخرار. صباح النور معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو. مرحبا بكل اللي صارت تفاعلات آراء والاقتراحات على 71 134 396 176 مرحبا كذلك بكل تعليقاتكم اهداءاتكم اقتراحاتكم ارائكم والاغاني كذلك تطلبوها منا وتحبوا تسمعوها سواء في الاهداءات او في البلاي ليست امتعنا على امتداد ساعتين هذوما. مرحبا بكل تعليقاتكم تحت افيش البرنامج اللي تلقاوها على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو رما فام وكونت انستغرام كذلك راديو أرمى فهم. باش نخرجوا احنا اول فاصل غنائي لينا في الحصة. خليكم في الاستماع راجعينه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيمة.
3: 15 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، ونمسلكم صوتنا على ترددات 99.8 ولا كذلك على www.rmfm.net. مرحبا بكم توما في الاستماع لصبحية الويكاند، والمشوار متواصل اليوم استثنائيا حتى للعشرة. مرحبا بكل اتصالات تفاعلات الآراء والاقتراحات على 71 134 396، ومرحبا بكل تعليقاتكم آراءكم ومختلف اقتراحاتكم تحت أفيش البرنامج. تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم، كونت انستغرام كذلك راديو أرام أف أم. بإمكانكم كذلك متابعتنا على التيك توك أرام أف أم والشين يوتيوب. مرحبا بكم. شنو عنا اليوم في صبحيتنا؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحواله آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. الحقيقة ارتفاع في درجات الحرارة يبقى البارح واليوم يبقوا منعوشين شوية، فما نسمة باردة باهية، لكن بداية من غدوة باش الطقس باش يرجع يسخن أكثر. أكثر تفاصيل نعرفوها بعد شوية في الطقس وحوالو. ردوا بالكم على رواحكم، ربي يحفظ الجميع. في أسمع شسارنا مجولتنا الإخبارية في أهم الكتب تقال من أخبار محلية جهوية ووطنية. اليوم في فقرتنا الانفيتي باش نحكي شمس، بس احنا توا في صيف في الصيف وفي طقس الشمس بامتياز كأي عنصر من عناصر طبيعة. سبحان الله، يعني هذه من حكمة ربي، كل حاجة عندها فوائدها عندها كذلك أثارها، وممكن نجم نقوله المضار امتاحة إذا ما عرفناش كيفاش نتصرفوا فيها أو كيفاش نقيوا رواحنا منها. هذا باش نتعرفوا عليه مع دكتورة يسرى حاج مبروك. شنية فوائد ومنافع شمس؟ كيفاش نستغلوها باش ناخذوا فيتامين دي؟ باش نحاولوا كذلك نستغلوها في كل ما هو إيجابي لنا؟ المظهر متاحة كيفاش نحمي رواحنا منها؟ هذا وأكثر باش نحكي وفيه. مرحبا بكل اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم. ديديكاس في جزئيها الأول والثاني أكيد في حدود الساعة 9 نقرأ تعليقاتكم وإهداءاتكم، ومن ثم أكيد قبل نهاية البرنامج نعود أكيد نقرأ التعليقات. مازلنا في استقبال اتصالاتكم، زاد نقول لكم مرحبا بكم. تطلبون على 71 134 396 أغاني تحبوا تسمعوها، الأغاني تحبوا تهديوها، وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب شخص عزيز عليكم. اليوم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده، تحبوا تقولوا له جويز انيفيرسير، أو كذلك شخص عزيز عليكم تحبوا تهنيوه بنجاح. وتو ما شاء الله قاعدين نشوفوا في الليستونونس نتاع خريجي جامعاتنا، إن شاء الله ربي يحفظهم ويحميهم، إن شاء الله بدوام التألق والنجاحات. كذلك نقولوا بالتوفيق لتلامذتنا تلامذة البكالوريا، إن شاء الله ربي نسمعوا الزغاريد في كل الديار ونشاركوهم الفرحة في دي بلاتو سبيسيال أكيد كما كل عام، كما تعودنا وكما سنسناكم في رام فام، نشاركوكم لحظات الفرح، لحظات الإعلان عن النتيجة، لحظات كذلك التهاني متاعكم. إن شاء الله يا ربي نسمعوا الأفراح في كل الديار، نسمعوا كذلك إنه كل شخص خذي إن شاء الله يا ربي الشعبة والحاجة اللي حب انه يتوجه لها. من هنا يبدا الحلم، يبدا تحقيق حلم 13 عام من القرايه، من الجد، من الكد، باش تجيك الفرحه هذيك نتاع انه يكلل هالمسيره هذه بالنجاح في بكلمه ادميل محله في البكالوريا. ان شاء الله يا ربي يفرح يفرح كل اب وام ويرزقهم ان شاء الله يا ربي فرحه بنجاح ابنائهم وقرة اعينهم اللي هما وليداتهم ويفرحوا بهم. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا 20 دقيقه بعد 8 عوده للانغام. مش باش تسمعنا سيهاب؟
1: تذكر اخر مره شفتك سنتا
3: سنتا بالحق مش نحلو قوس الله يهديك سيهاب. قتلوا تذكر اخر مره شفتك سنتا، يعني ما عادش تخليوا العباد اللي تحبوهم بعد عليكم مثال شازوا تليفونات، ابعثوا مساجات، اطلبوا. مع اني والله اكثر حاجه ولا تتقلقني هي كل مساجك الروتيني، وينك، شنو حوالك، شنو عامل، شنو جديدك. سي با سا، يعني خاصه كي يبداو اقارب ويبداو عائله فيها باس مش تدقدق عليك الباب، حتى من الباب وينك، شنو حوالك، التحميله لعمتك، لخالتك، لوليدات خالتك والخالك لعمك، وينكم، شنو حوالكم، توحشتكم، منعشني كيكه صغيره تهزها معاك تدخل الفرحة وتطير، يعني خاصة الوحشة من عائلتك وأقاربك. خاطر بالحق ديما نقطة قوت الإنسان هي عائلته، هي وخياته، هي بيو، هي ميمته، هي العائلة متاعه. ما تخليوش الحياة تشغلنا، ما تخليوش الحياة تخلينا إبعاد. وكما قالت فيروز، كيفك أنت، كيفكم أنتم، ماش نحويلكم، إن شاء الله ديما منورين وديما في خير. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: صبحية الويكاند مع هيلة بوجيمة.
2: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البونت FM 99.8 ولا كذلك نشر انترنت على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود العشرة. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوه تو سويت في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: طقسنا لليوم سبت 13 جوان 2026 الموافق لل 27 من ذي الحجة 1447 هجري. ربي يوم الخير، يوم البركة، يوم الرزق الوفير لكل مستمعينا. كيفاش باش يكون آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي؟ ادخل النه، طقس عامة صاف قليل السحب، ريح باش تكون ضعيفة ومعتدلة بمختلف الجهات، البحر باش يكون قليل الاضطراب، والحرارة باش تتراوح عامة بين 26 و 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر لمدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا صباح معدل درجة الحرارة في الصباح كانت في حدود 21 درجة طقس، يعني فيه نسيم عليل كما يقولوا، فيه نسمة يعني بارد كما يقولوا الناس قبل ربي برد علينا. الرياح كانت في حدود 15-20 كيلومتر في الساعة. بعد ظهر هذا اليوم باش نسجلوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الفارطة، ونلقاوها تكون ما بين 30 و 34 درجة، وتحت أذية في الظل تحت أشعة الشمس توصل حتى ل 36 درجة. بالنسبة للانديس الأولترا فيولي باش يكون 10، معناها السلم متاعه 10 على 10، يعني الحقيقة ردوا بيننا على رواحنا وربي يحفظ الجميع. هذا المساء درجات الحرارة تكون في حدود 25 و 26 درجة، باش تكون الليلة يعني فيها هواء، فيها نسمة باهية، وإن شاء الله يا ربي يبرد علينا كما يقولوا. بالنسبة توقعات الغدوة لحد درجة الحرارة تكون في حدود 34-35 درجة عموما، درجة الدنيا تكون في حدود 19-20 خاصة في الليل المأخر. بداية الأسبوع المقبل باش نسجله تراجع في درجة الحرارة تكون بين 30-32 درجة، ومن المتوقع حسب آخر التحينات أنه إن شاء الله يوم الاثنين من المتوقع أنه تكون هناك سحب رعدية تشمل المناطق الساحلية، مع توقعات بنزول بعض الأمطار إن شاء الله بعد ظهيرة يوم الاثنين. هذا في آخر التحينات، وإن شاء الله يا ربي تصدق هذه التوقعات وربي يرزقنا إن شاء الله بأمطار الخير والبركة يا رب لتشمل جميع مدننا. نمشي ونعمل طلع على أوقات الصلاة. صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:13 دقيقة، يعني ظهور الشمس كان في حدود 5 دقيقة، ظهر إن شاء الله نصف النهار و18 دقيقة، العصر 4:07، المغرب إن شاء الله 7:35 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 9:23 دقيقة. ربي إن شاء الله يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
2: جماعة باش تخرج صغيراتها تزد فرهدهم، اللي ناويين باش يمشيوا للبحر ردوا بينا من ضربة الشمس، ردوا بينا من خاصة العمان تحت أشعة الشمس مباشرة، سرتوا في أوقات ذروة أوقات ظهيرة، نحاولوا قدر الإمكان أن نحمي رواحنا وردوا بينا على صغيراتنا. احنا مازلنا مواصلين المشوار في الصبحية، مازلنا في انتظار اتصالات على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم أكيد تحت فيش البرنامج، تلقاوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو RMFM. خليكم في الاستماع، راجعينا.

0: محمد شكر سعد لمجرد نوصلوا معهم 56 دقيقة بعد 8 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم. ما صبحية الويكاند
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة
0: بلاي ليست تحقيق حلوة برشا في انتظاركم فيها برشا برشا جديد. مرحبا بكل اتصالات تفاعلات الآراء والاقتراحات اهداءاتكم الديديكاس متاعكم الرسائل واكيد ما يخرج من القلب تيلامس القلب القلب. مرحبا بكم على 71-134-396 الحقيقة اعذروني بالحق نعتذر ما زلت نورمال ما راني نعمل في دي سيونس دورتوفونيست على خاطر بعد العملية سي ترو ديفيسيل انك تلقى مخارج الحروف الصحيحة لكن كهو التزاماتي تجاه الإذاعة لزمتني اني نرجع بالحق ما عاش نجم نصبر سي فغي واكثر منه المحبة والمتابعة متاع سادة المستمعين لكن في نفس الوقت نقول لكم سامحوني بالحق في بعض الأحيان بعض الحروف تقلب بعض الحروف نجي باش ننطق مثلا حرف الراء قبل الكي ننطق الكي قبل الراء تلمو بالحق نعتذر منكم نحاول نلقى الريتم متاعي بالحق لسيا لا ريشيرش دان ريتم اللي يساعدني اني في النطق يساعدني كذلك حتى في التنفس وفي للاسف حتى بلعان الريق. يعني لهنا تحيه لكل العباد اللي عملت قبل عمليات على الرقبه متاعهم ان شاء الله ربي يحفظكم ربي يحميكم. تحيه لكل من يناضل اليوم ويخرج للعمل ويجابه الحياه رغم المرض متاعو رغم الالم متاعو رغم التعب متاعو تحيه لهم وبالحق راهو مش المريض هو فقط التعب حتى المحيطين به عائلته اللي يساندوه اللي يقفوا معه في بعض الأحيان هو هانو يحس الألم لكن إحساسهم إحساس المحيطين به وخوفهم عليه يخليهم يكونوا أكثر تعب. فربي يحفظ لكم كل عزيز غالي عليكم وربي إن شاء الله يجازينا خير ويجازي الجميع خير. شكرا لكم على مختلف دعواتكم وربي وفقني أني نخرج المخارج من الحروف من مخارجها صحيحة أكسي بوري ثاني قلبت صوص كلمات يهيب الله يهديك سيهيب. يلا نمشيوا مع ديديكاس نمشيوا مع إهداءاتكم وتعليقاتكم ومختلف رسائلكم. نبدأ مع مدام حياة تقولكم صباح الخير ونهاركم زين صباح الخيرات كذلك نقولها مدام سناء ذكر مدام أسمى صباح الورد مدام سميرة الزاوية تقولكم صباح النور والسرور والورد المنثور تحب تقدم تحية الخوها رياض ولزوجته رملة بمناسبة التخرج بنتهم نرجس بملاحظة حسن جدا ويقولها ان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه وربي يفرحك وفرح العائله الكل

دليلة عمروني صباح الورد والياسمين تحب تقدم تحية لأولادها وتقول لهم ربي يخليكم ليا ويعطيكم راحة البال. عواطف بن سالم صباح النور والورد المنثور تحب تقدم تحية الأمها فاتيحة عبد الجواد وتقولها ربي يفضلك ويخليك لنا. كذلك عنا

دي من عند مدام زهرة زقر، تحية ليك مدام زهرة. تقول صباح إذاعتنا الزينة قهوتنا لبنينة، صحة وفرحة قهوتك، وتحية لك سيد المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا ويترشفوا في قهوتهم. تحب تقدم تحية لبنتها رانيا، تقول في فرنسا، تقول كل عام وانتي حية بألف خير، وربي يخليك لينا ويخليك لأولادك.

كذلك عنا هدايا وصلنا من عند مدام لميا من مساكن، تحب تقدم تحية لزوجها خالد وتقول ربي يحفظك ويفضلك لينا ويزيدك في الشفاء، كما تقدم تحية لصديقتها فتيحة وزوجها عز الدين الشاطي تقول لهم ربي يخليكم، تحية لأولادها خلود مروة وأسامة وتقول لهم ربي يهديكم وربي يحفظكم وربي إن شاء الله يخليكم ليا، كما كذلك تحب تسلم على ويام ووفاء في مارسي واخواتها نداء هكا ان شاء الله ما نكونش غلطت في الاسم، حنان وسهام، وتقول لهم راني نحبكم برشا. ابارامون النداء هو هي نداء، في بعض الاحيان راكم تغلطوا في الكتابه وهذا يتسبب لنا فانا نقراو بعض الاسامي بالخاطئ، مش راهو خطا منا، في بعض الاحيان راه الاسماء تلقاها متشابهه والا بالحق ما مش اسم اسمه نداء، نصور هنا تقصد نداء. تحيه نداء والحنان والسهام، يلا لا ربي يفضلهم ويطول في عمرهم، تحب تهدي لهم اغنيه صابر الرباعي أعز الأحباب.

0: مدام زهية ميلاد تقول صباح النور وسرور، تحب تهني بنت خوها روعة بن ميلاد بالماستر، تقول ولد أختي هيثم عبد الغني بالتخرج، وتقول لهم نحبكم برشا وإن شاء الله فيما أهم.
1: يلا وعلوا الزغاريد شهادو صارت بالإيد، يلا

مدام نادية وصيفي صباح الفل والورد والياسمين، تقول تحية ليك هالة. شكرا ليك للا، تحية لبناتها أسماء ياسمين إسلام، تقول لهم ربي يخليكم ليا وربي ينجحكم. كذلك مدام عن سونيا تقول صباح النور، تحب تترحم على أمها رقية، وتحب تسلم كذلك على أبوها ناجي عبدي، وتقول لي اسمع فيكم في بحسنة، وتطلب أغنية عن الأب لو ممكن. تحية ليه، ربي يفضله ويرحم الرقية إن شاء الله.

بسرور ومحبة الرسول، تحية ليك مدام سي كمال العابد. يقول لكم صباح الخيرات، حاب يقدم تحية البنت رانيا بمناسبة عيد ميلادها، يقولها كل عام وانتي حية بألف خير. كما كذلك يسلم على زوجها ربيع الغمارية.

مدام نجيبة من مسكن نقول صباح الورد والفل والياسمين. تحب تهني آدم بمناسبة عيد ميلاده، تقول 3 سنوات ما شاء الله، تقول ربي يحفظك ربي يخليك لأمك وبوك ويعطيك الأيام.

عيد الميلاد مدام عبد اللطيف هيفا تقول صباحي الخيرات، تحب تقدم تحية لزوجها رشدي خليفة بمناسبة عيد ميلاد وتقول كل عام وانت بخير وربي يعطيك كل الخيرات، ربي يحفظك ويبارك لك في كل خطواتك.

تحية الخيرات نقولوها المدام منيرة أبو زعبية، كذلك نقولوها المدام عهد تقول صباح الخيرات، تحب تهدي أغنية ألف سلامة عليك لصاحبتها وأختها وتقولوا رفيقة قلبي أم الخير سميدة، قلها سمحني كان قصرت معاك رغم كل شيء، تبقى أختي الغالية ونحبك برشا وإن شاء الله ربي يحفظك ويحميك. كذلك عنا مدام عائشة تقول صباح الخيرات، حاب تقدم تحية لبنتها سونيا وتقولها ربي يفرج عليك ويشفيك. مدام راضية خلف الله صباح الخيرات، حراثي كوثر، صباح النور والسرور، حنان إسماعيل صباح الأنوار، تحب تقدم تحية لبنت أختها سارة والبنت عمتها دعاء وتقول إن شاء الله ربي ينجحهم في البكالوريا. مدام زهرة عطية صباح الخيرات، ومدام ليلى فتح الله صباح الورد، تحب تسلم على ولدها السيف وتقول له ربي يفضلك وربي يرد غربتك، إن شاء الله ربي يخليه لك. احنا نكتفيه بهذا القدر في الجزء الأول من فقرة تليديكاس، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج، تلقوها على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام أف أم. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: خالد الميغان برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم فام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: مشوارنا نزل متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند.
1: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
0: 19 دقيقة بعد التسعة مازلنا مواصلين مشوارنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا وين ما يصلكم صوتنا على الأثير 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آرائكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش صبحيتنا اللي تلقاوها ديما على الباج أوفيسيال راديو RMFM. احنا مازلنا مواصلين مع الفقرات والضيوف وقايت على فقرتنا الانترفيو. في الانترفيو اليوم باش نحكي وحاول عنصر من عناصر الطبيعة المهم جدا الشمس وما أدراك ما الشمس. الشمس بين الفوائد والمخاطر أكيد لما نحكيه على الشمس نحكيه على برشا فوائد نحكيه أكيد على فيتامين دي نحكيه على تأثيرها على حياتنا وخاصة نحن شعوب البحر الأبيض المتوسط. الحاجة اللي تميزنا هي الشمس اللي الحقيقة يجيوها خاصة من كل الدول باش يتنعموا بها وباش يستمتعوا بها، لكن التعرض المفرط لها قد يشكل بعض المخاطر خاصة كي يجي الصيف. نبدأ نحكي وضربات شمس نبدأ نوصي ونقدموا في عدد التوصيات خاصة للعباد اللي تخدم تحت أشعة الشمس حتى للعباد اللي باش مش تتفرهد ديما نبدأ ونوصي راهو تعرض للشمس برشا برشا ليه فما أوقات معينة هذا وأكثر باش نحكي فيه وأن ونشوفوه ونعرفوا المنافع متاح وقتش تولي مظار وكيفاش نحميه. وإحنا مع دكتورتنا وظيفتنا الدكتورة يسرى الحاج مبروك نقول لها صباح الخيرات دكتورة.
2: صباح النور هلا صلاة نهاية أسبوع موفقة ليك والسادة المجتمعين الكل. شكرا على الاستضافة وشكرا على حسن اختيار الموضوع ذي في وقته الحقيقة.
0: ربي فضلك دكتورة شكرا لك أنت على قبول كذلك الدعوة. نعرف الويكاند عند التوينسة معروفة بالتفرهيد بتخرج الصغيرات خاصة بعد الامتحانات وبعد موفاة الماراثون نتاع كل عائلة تونسية اللي هي فترة الامتحانات وفترة الدراسة البكري شوية في طقس وحويل وحكينا أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة نحكيه على 34 و36 درجة اللي هي تتسمى درجات مرتفعة الحقيقة مع بداية فصل الصيف اللي هو فصل جوان. فحبينا نحكيه على الشمس هذه اللي هي كعنصر يعني من الطبيعة أكيد عندها برشة منافع وإحنا كيفاش نتعاملوا معها وتوقيت تعاملنا معها والتعرض لها ينجم يخلينا سواء نستنفعوا بمنافعها وإلا كذلك تنجم تسببنا في بعض المخاطر.
2: افكتيفمون هي الشمس مش كل نعرفه اللي هي نبداو بالحاجه البيس تاع البوزيتيف اللي هي اهم سورس نتاع فيتامين دي والفيتامين دي هي مهم جدا للصحه الجسديه والنفسيه للانسان. دونك مهم جدا للصحه تاعي يدعم العضلات وباش يكون الجهاز المناعي تاعنا في حاله جيده. الفيتامين دي مهم جدا وبرضه كيف نعرف الفيتامين دي يحسن في المزاج برشا عباد يحسوا ديجا كيف يدخل الصيف مزاجهم يتعدل ويتحسن ويحسن هذا في نوعيه النوم وينظم النوم. دونك الفيتامين دي مهم جدا في صحتنا الجسديه والنفسيه. اما كما نقولوا اي حاجه تزيد عن حدها تنقلب ضد. دونك البشره اللي هي اول عضو يتعرض لاشعه الشمس دونك المخالفات نتاع التعرض هذه نجم تختلف حسب نوعيه الجلد حسب عمر الشخص وحسب مدة التعرض لأشعة الشمس والقوة متاع أشعة الشمس في وقتها معنا. دونك أول حاجة تصير في البشرة بتعرض بصفة متكررة وقوية لأشعة الشمس إن تحاول تحمي روحها. كيفاش تحاول تحمي روحها؟ اللي هي تحاول تصنع البرودوي بالميلانين اللي احنا نشوفوه نعبر عنه بالبرونزاج دونك مقياس الجلد.
0: احنا نقوله معناها تتبدل يقولوا معناها الجلد تتبدل يتبدل لونها
2: اي تبدل لونها تغمق برونزاج معناها نقول لك برونزيت. دونك هذيك
0: معناها هذاك جلد يعني قاعد يحمي في روحه معناها ديجا حاجه معناها صحيه نقولوا احنا
2: الجلد قاعد يحمي في روحه. اما اذا كانت الاكسبوزيشن تعرض لاشعه الشمس متكرره وفي وقت الذروه اللي هو بين نص النهار والاربع نتاع العشيه وخاصه من غير حمايه نجم نشوفوا حتى حروق في الجلد جفاف تقشير حموريه وجيعه ودي الحاجه نجم نشوفوها عند العبيد اللي يقعدوا مده طويله على الشط في البحر ما غير بروتكسيون سولير،
0: وما خاصه العبيد اللي تخدم تحت اشعه الشمس. وتحيه ليهم الحقيقه، فما شكون يبدل قشرته برشا مرات مساكن في الصيف ويوصلوا حتى يتحرقوا وغيره. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
2: هذيك هي جينيرالمون الحاجات اللي هي على المدى القصير، دونك البرونزاج والحروق على المدى القصير. على المدى الطويل مثلا العبيد اللي تخدم مده طويله في اشعه الشمس فما ديزافي اخرين فور اكزامبل ظهور علامات الشيخوخة في الوجه في البشرة بصفة عامة اللي هو الفوتوبليسمون نسميوه. الفوتوبليسمون شنو يتمثل؟ فقدان المرونة تخفي الالاستيكيتي دو لابو، الترهل في الجلد اللي هو الرلاشمون، وظهور التجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة. دونك اللي هما اللي تاش برون اللي هما ياخذوا برشا وقت باش يتنحاو والتريتمون تاعهم صعيب شوية. ثم نقطة أخرى نحب نعرج عليها اللي على المدى الطويل ثم نوع معين تاع الجلدة الشمس نجم يزيد في خطر الإصابة بسرطان الجلدة. عافانا وعافيكم الله.
0: إن شاء الله ربي يحمي الجميع. معناها هو صحيح يقول لك الانسان كل واحد ما يقول لك خبزتي، معناها هذيك هي خبزتي هذيك ربي شنو اعطاني، لكن يعني
2: سمحني
0: هذيك الوقايه، علاش هذيك الوقايه لازمه؟ هذيك علاش لازم توعيه ضروري جدا. الانسان يعرف الون تيرم، معناها من الاول ممكن يقول لك لا ويبدل الجلده وبرونزاج وتوا نداوي، وما يعرفش انه على المدى البعيد نجم يتسبب له في برشا امراض وبرشا مشاكل.
2: هذيك علاش الوقايه لازمه
0: والتوعيه كذلك. دكتوره يعطيكم الصحه في هذا الاطار بالحق، خاطر في بعض الاحيان الانسان يعني يغلب بالصغر ويستخف حتى بالمعلومات، فكي يبدا يعرفها ويبدا يعرف روحه علاش قادم او ما ياخذ الاحتياطات اللازمه ويعرف شنو يعمل
2: ويعرف ان الوقايه من الشمس باهية وصورة فيتامين دي، اما الوقايه الانتير مهمه برشا. الوقايه لازم تكون فيزيك، بروتكسيون فيزيك، دونك اول حاجه البش الشابو، دونك لازم يكون شابو يغطي الوجه الكل. لابسه اذا كيف لازم تغطي البدن في البحر، اذا كان تمشيو للبحر لازم نحتميو بالباراسول معناها تحت الشمس ونقعدوش اكسبوزي برشا للشمس. نحاولوا كما قلت لك نمشيوش في وقت الذروه اللي هو مثلا نهار للاربعاء. لابليكاسيون تاع الايكرون سولير، الواقي الشمسي.
0: الواقي الشمسي فوالا
2: مهم،
0: هو في وحده موضوع لازم ساعات
2: أي
0: لازم حاسة وحده، خاطر
2: لازم توعية خاصة للإكران سولي. أول حاجة لازم يكون من روتين اليوم، مش كيما كيما شغل البحر كما قلت أنت، العبيد اللي تخدم في الشمس وتخدم البرة لازمهم إكران سولير على طول العام، خاطر احنا بلادنا معناتها 12 شهر فيها الشمس. دونك لازم الإكران سولير لازم يكون على طول العام، دونك الإكران سولير لازم يكون جزء من الروتين بتاعنا اليومي. لازم يتعاود بدا كيف كيف، ما تمش لي ديكران سولير كل كيف كيف، فما دي ديكران سولير لازم يتعاودوا كل ساعتين، فما دي ديكران كل 6 سوايع، فما دي ديكران كل 24 ساعه. ماذا بينا كان ليكران سولير يكون اسيف 50 يكون ادج سبيكتر، ولا كيف كيف ادابتي للبشره نتاعنا، ما تمش معناتها ايكران فما دي ديكران للبشره الزاكسه فما دي ديكران للبشره الدهنيه، دونك لازم يكون
0: معناها لازم يعرف نوع بشرته باش يعرف انا ليكران اللي يطبقوا عليها ينطبق مع البشره نتاعو. في بعض دكتوره لهنا في بعض الاحيان خلينا نفتحوا قوس تفتح على ريزو سوسيو نلقاو اشهارات ما كبيره برشا ومن غير ما نغوصوا فيها، اما نلقاو كذلك سونون لي ريكومونداسيون تاع الاصحاب، يقول لك مشيت مع اختي مشيت مع امي باهي يمشيوا يستعملوه، ولا يدخلوا يشوفوا لي زافي على لي باج فيسبوك ويشيلوه من غير ما يعرفوا لا هما شنو نوع بشرتهم، لا يمشي معاهم لا ما يمشيش، لا شنو لي زيفي اللي نجم يتسبب فيها على بشرتهم، شنو تقدم لهم لهنا نصائح؟
2: والله نشوف ان الحاجه اللي نسيت عليها اللي نسر عليها اللي ديما لازم استعانة في البرودوي باش حطوهم على وجوهنا ولا حتى على بدنا، لازم ديما الاستعانة برأي الطبيب نتاعنا، دونك حاجة مهمة ومهمة جدا، ما لازمش نخلي ليجي، ما لازمش نبليكيو ليجي على بدنا وعلى وجهنا وما نستسهلوش، وراهو اللي مشى مع شخص مش بالضرورة يمشي مع شخص آخر. دونك كل واحد والعمر نتاعو، كل واحد نوع البشره نتاعو، كل واحد واللون نتاعو كيف كيف، مش كل مش اللي ذكرون الكل، فمش ان ايكرون باس بارتو هذا هو، فمش ان كريم باس بارتو تمشي مع الناس الكل، دونك لازم استعانه براي الطبيب نتاعنا كوسيتو على كريم كوسيتو على ايكرون سولير وهذا هو.
0: شنو النصائح تنجم تقدمهم دكتوره في معناها للعباد اللي ناويين باش يخرجوا يمشيوا يصيفوا باش يتعرضوا لاشعه الشمس؟
2: دونك حكينا على البروتكسيون سولير بالبروتكسيون فيزيك وحكينا على الاكران. فما حاجه اخرى ما نجمش ننساوها هنا اللي هو الماء والترطيب نتاع الجلد. دونك فيس معناها سخانه وعرق وفي التقديم نتاع كميات كبيره نتاع ماء. دونك نحاول نعوض النقص هذه بشرب كميات كافيه من الماء ونستغلوا كيف كيف الغلة الموجودة في فصل الصيف اللي هي غنية بالماء ديجا وغنية بمضادات الأكسدة. كيف كيف ما ننساوش ترطيب نتاع الجلدة الوجه ولا البدن في تخيز امبورتان. ونردوا بالنا على الصغيرات ونردوا بالنا على العبيد الكبار شوية خاطر جنرال ما يعبروش على العطش ما يعبروش على نقص الماء الموجود. دونك نحاولوا ديما نحاول نعوضوا لهم الماء بتمنية كافية. بالنسبة للتوينتا فصل نتاع متعة وجو نحاولوا نستغلوه ونستمتعوا به صوتا كثير فيه.
0: واضح. شكرا لك دكتورة يسرى الحاج مبروك، نورتنا وشرفتنا. شكرا لك على مختلف المعلومات اللي قدمتها وبقيت يوم ممتع.
2: شكرا هلا.
0: كما كنتوا تسمعوا يعني الفيتامين دي الحقيقة حاجة مهمة جدا لجهازنا المناعي. صحيح تعرضنا للشمس يوفرنا الفيتامين هذا، لكن ما ننساوش مجموعة النصائح اللي قدمتهم خاطر تعرض برشا لأشعة الشمس كما كنتوا تسمعوا يجب يتسبب في برشا مشاكل البشرة امتعنا. اهمها قلنا البروتكسيون فيزيك اللي هي اللبسة اللي نحاولوا قدر الامكان يعني تكون لبسة تحمي الجسم. لبسوا لي شابو كان باش تمشيوا للبحر ديما ضروري انه تكون تحت الباراسول، تكون تحت يعني في الظل. نتجنبوا من نصف النهار لاربع انه الاكسبوزيسيون معناها تكون للشمس في الاوقات متاع ذروة هذية. ونحاولوا اكيد شربين برشا ماء والغلة سبحان الله يعني كل موسم عنده الغلة وعنده الخضرة الخاصة به هي من حكمة ربي والإعجاز الكبير متاع ربي سبحانه انه تكون الغلة هذيك مفيدة للجسم وللمناعة متاع الجسم سلون السيزان هذيك. وسبحان الله الغلة متاع فصل الصيف غنية بالماء وبمضادات الأكسدة بالماء يضمن ان شاء الله يا ربي ترطيب الكافي للجسم متاعنا. هذا شنو كان عنا في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: 31 دقيقة بعد 9 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. بعد شوية نعمل جولتنا الإخبارية في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية، وأكيد نرجع نقرأ لديديكاس امتعكم. خليكم في الاستماع راجعين
1: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية. تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام. استنونا في بلاتو سبيسيال في استوديو خارجي مع الكيب أرم أفام نهار السبت 13 جوان من 10 الماضي ساعة بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة. نهار السبت 13 جوان بلاتو سبيسيال من 10 الماضي ساعة مرحبا بالجميع بالفضاء العائلي اللمة بيمساكن ورا القاعة المغطاة. أرام أفام
3: في مساكن
1: في سوسة
3: والمنستير
1: على 99.8
3: على 99.8 صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شويه.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
1: 44 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، صبحية الويكاند، وقايت باش نمشيو لفقرتنا الإخبارية. أسمع إيش صار،
0: أسمع إيش صار.
1: نبدأ أكيد مع الأخبار الجهوية، وفي سوسة اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات تجتمع، وهذه أهم المخرجات. في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الحشرات والحد من انتشار الأمراض المنقولة، كان أشرف ولي سوسة يوم أمس على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات، وأكد في أنه هذا الاجتماع يندرج في إطار متابعة مخرجات عدة جلسات سابقة، وأشار إلى أنه العناية بالبيئة ومقاومة الحشرات تمثلان أولوية وطنية تحظى بمتابعة مستمرة من قبل مختلف السلطات، وشدد على حرص مختلف السلطات الجهوية على مواصلة تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلات الميدانية الهادفة إلى الحد من تكاثر الحشرات، مع تعزيز حملات التوعية والتحسيس للتصدي لكل السلوكيات المخلة بالنظافة والمحافظة على البيئة. كما تم تطرق إلى أنه هناك تجربة للمكافحة البيولوجية للبعوض باعتبارها بديلا صديقا للبيئة، معناها عوضا عن المبيدات الكيميائية، وقال أنه بلدية سوسة بادرت بتطبيق هذه الآلية قبل أن تعتمدها. كذلك بلديات مساكن كندار إنفيضة تحت إشراف ومتابعة المصالح الصحية المختصة. المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة يتحصل على شهادة إيزو 22000. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للوساطة عن تحصل المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء، ما يعرف بإيزو 22000، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك تأكيدا على التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة للأغذية. في الأخبار الجهوية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي ضد 15 شخص من أجل شبه التكوين وفاق قصد الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال، وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية في تصريح إعلامي له أنه تقرر الاحتفاظ ب 12 مظنون فيهم أصيلي ولايتي المهدية والمنستير لاستكمال الأبحاث، علما وأنه تم ضبط رسائل ومكالمات بين المظنون فيهم في علاقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. إلى القيروان، ومزنا مع أخبارنا الجهوية، تحرير 147 محظر ضد الحفر العشوائي للأبار منذ مطلع السنة الجارية. تمكنت الفرقة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محظر جزائي ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانفي 26 و2000 وحتى وفى شهر أفريل المنقضي. كما كشفت المندوبية عن تلقي بلاغات شبه يومية تتراوح بين 4 و6 بلاغات عن عمليات حفر خارج الأطر القانونية، بما يهدد انخفاض حاد وهام في منسوب المخزون المائي الاستراتيجي بالجهة، وهو ما دفعها إلى إعلان حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع السلطات الأمنية للحد من هذه الاعتداءات. عطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. أفادت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. انطلاق قبول مطالب دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمسار التعليم العادي. أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة في منشور مشترك عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. وتتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقات إعاقة والمتعلقة بهم إعاقة عضوية، إما إعاقة سمعية يعني إن هنا حامل لآلة تعويذية مقاومة للسمع، أو إعاقة بصرية ضعف بصر، أو إعاقة ذهنية درجة خفيفة، أو اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس ومتعددة الإعاقات القابلين كذلك للتمدرس. العاملات الفلاحيات المصابات في حادث المزونة تتراوح أعمارهم بين 13 و60 سنة. أكيد يوم أمس كنا استيقظنا على يعني فاجئة الحقيقة، هزت مدينة المزونة وأسفرت عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات خطيرة وفق المدير الجهوي للصحة، اللي أضاف أنه تم توجيه المصابات في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بالمزونة ثم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للتدخلات الطبية المستوجبة. وتتراوح الحقيقة أعمار العاملات، وهذا شيء مؤسف الحقيقة، التي تم استقبالهن بالمستشفى الجامعي بين 13 و60 سنة، وتم تمكينهن من الرعاية الصحية والتدخلات الطبية اللازمة، هذا وفق ما صرح به الدكتور ماهر الخليفي الطبيب المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سيدي بوزيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هناك نكون اختمنا جولتنا في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار،
1: نخرج مع فاصل قصير إيهاب، نرجع أكيد نقرأ تعليقاتكم ومختلف إهداءاتكم في صبحيتنا لليوم.
0: تقيت الشهر على نرم فهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27-198-888.
2: قريت لإسعاد كل بيت. كابليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك، ديما معاك.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند مع هيلا بوجيما.
1: خمسة دقائق مازلت في عمر صبحيتنا لليوم. قبل ما نفسح المجال أكيد لزملائنا في النقطة الخارجية بلاتو سبيسيال في انتظاركم بعد شوية. خليكم ديما في ديل 99.8 أكيد احنا نخدمه مع تعليقاتكم ومع أكيد مختلف إهداءاتكم. نبدأ مع مدام غفران بريكي تقول لكم صباحي الخيرات. تحب تقدم تحية الأمها حبيبة النفاتي تقول مستمع وفية لراديو مساك تحية لها. تحب تهنيها بمناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وربي يفضلك لينا ويطول عمرك ويسعد قلبك.

مدام سعاد القايق تقول صباح الفل والياسمين، تحب تقدم أغنية عبد الحليم حافظ ناجح يرفع إيد والأحفادها، بشير وبشرة وأبرار رزق الله وبيسان وأركان وسجاد وجاد رقايق وعمر ومروان، وتتمنى لهم مزيد التألق والنجاح، ربي فضلهم لك يا أحلى جدة يا مدام سعاد. عنا الأغنية بنسمعوها إن شاء الله بعد شوية ونهديوها لكل الناجحين، أكيد فترة الصيف فترة نجاحات بامتياز. كذلك عنا مدام غزيل تحب تهني ولدها أيمن بمناسبة عيد ميلاده وولدها هيثم بمناسبة التخرج، وتقول ربي ينجحهم وربي يحفظهم.

مدام نجات ديري تدخل صباحي الخيرات، تحب تقدم تحية لولادها وبنيتها تقول في الغربة، وخاصة لحفيدها محمد الديري في باريس، تتمنى له النجاح في البكالوريا. والياسمين تقول حفيدتها في إيطاليا وتقول لهم إن شاء الله ديما متفوقين، وتحب تهدي أغنية نوال غشام يا ولدي لابنها حسين وابنه ياسين.

مدام هدى بومعيزة تقول صباح الخيرات، تحب تقدم تحية لبنتها زينب مزيو بمناسبة عيد ميلادها وتقولها كل عام وانت حية بألف خير وربي يوفقك وينعشك.

نواصلوا مع الاهتئات. يوسف قل صباح الخيرات, حبيت يقدم تحيه لاخواته الكل والام ويقول لها ربي يفضلك لينا, كما قدم تحيه لخوه ابراهيم والمهدي يقول لهم ربي يخليكم. ليا مدام عايشه تقول صباح الخيرات والمسارات, تحيه كذلك يقولوا سي عمر عبد العزيز ربي فضلك, مدام نجوى ابو بكر, مدام رندا القرقني تحيه ليكم. كذلك عنا اهداء يوصلنا من عند مدام بسمه ربي فضلك, لا مدام ساميه صباح الخيرات ليكم الكل ربي يحفظكم ربي يحميكم صباح الخيرات. تقول كذلك مدام ريم العروسي, المدام السعيده سي هارون الشتوي لهنا يقول صباح الخيرات, يحب يقدم

الهناني يضايقوا بربي دعوة خير. البوه نور الدين شتي يقول حالته تعبة، هو في مستشفى سهلول، لو ممكن تدعيوا له بالشفاء. إن شاء الله ربي يحفظه وربي يحميه إن شاء الله، وربي يشفيه شفاء تاما عاجلا يا رب. أكيد دعوة الغريب إن شاء الله ربي يستجيب لها. أدعوكم إنكم تدعيوا له بالشفاء، وإن شاء الله ربي يفرج عليه وربي يحفظ جميع مرضانا وربي يشفيهم يا ربي شفاء تاما عاجلا، ولا يورينا غيار في حتى شخص عزيز علينا. مازلنا مواصلين مع الإهداءات والتعليقات. كذلك عنا إهداء يجينا من عند مدام عبير، تحب تقدم تحية كبيرة، تقول لبوها وأمها الغالية فتيحة، قلها ربي يخليك لنا وربي يطول في عمرك. كذلك عنا إهداء من عند وداد بالعارم، تحب تقدم تحية لزوجها طارق وتقول ربي يخليك ليا ولعائلتي ويفضلك لينا، وتهدي له أغنية كل يوم حبك يزيد.

0: احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند الاستثنائية جاتكم بثمانية حتى العشرة ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم بعد شوية اكيد يلتحقوا بكم زملائنا في بلاتو سبيسيال من نقطة خارجية. مرسي بوكو ايهاب وراوي كان في الاخراج كنت معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو على امل لقاء بكم ان شاء الله غدوة في عدد جديد ومتجدد من صبحية الويكاند. دمتم في حفظ الله ورعايته. بون ويكاند باي باي.
1: صبحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى لبنينة. ما لكن فاتتك حاجة عد الموجتك على 99.8 والباقي خليها علينا.
2: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمفان من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند مع هيلا بنجيما. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. تقيت الشهر على رام اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا. بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الاشهار على ارام افام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازال خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité. لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

0: تابعونا
1: @rmfm.net تحية الإشهار على rmfm.
2: عسلامة يا امرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستركتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RM FM. Radio RM FM. RM FM. ديما معاك. ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا على 3W.RMFM.net.
2: بقية الشهر على RM FM.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قتلك شي وين حالا؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
3: اي عرفتها.
4: قتلك يا حاج، ستركتور متاعهم الومنيوم والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
5: بليسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
7: الموسيقى نون ستوب على أرم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. تقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: موسيقى نون ستوب على رما فام، بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.
1: ظنيتك سند ما بيبيني

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي طبعا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: كرم فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام رم اف ام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: بقيه الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
1: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بيبليسيتي
4: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين

0: قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
0: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: بيبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
4: الموسيقى نون ستوب على أرام أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على رم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيت الشهر على نارم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: مقيد الشهر على rmfm. جديد عندنا دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. يقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نارم افام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

Thank you.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
2: رمى فام، رمى فام، تونسنا، تونسنا. تسمعونا
1: على www.rmfm.net،
2: rmfm.net.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. قولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام ديما معاك. رم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبتها أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وهبت استناني وجاني الرد.